0: تسلقت السهول التحملت بعطري وتنشفت
1: الفجر
0: وشربت الفجر خمر في كل سن من
1: أجلس
0: هل جلست العصر بين جفنات العنب والعناقيد تدلى كثريات الذهب هل فرشت العشب ليلا وتلحقت